0: j'entends venir les pas des Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: تو مي با توجور مارشي كوم ان سولدا
1: كنمشي تو دغوا ما تتي ايرو كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: جيم ترافايي دور كوم سي جيتي ان اوم
1: راجل حيت داك كتعطيني
0: قوه لا ماسكولينيتي مي دون دي لا فورس
1: بالنسبة باسكت
0: جيو باسكت بول
1: هاند
0: او هاند بال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطين واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعة كنوري صحاباتي بانه يجديدوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا ميز امي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير Et dire
1: non,
0: ces jeux ne sont que pour les
1: hommes.
0: Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: يا شمس الأشياء أمهي لتغي في الله ربك.
1: هي كان قرت الشال
2: جي برا لي فوال
1: كنحطو فوق راسي هكا
2: كوم سا
1: كندور واحد الدوره الاولى
2: اوتور دي ما تيت
1: كنقدها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
2: جام برا لا ديرنيير بارتي جي لان رول انكور اون فوا
1: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
2: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
1: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا عندنا المغرب افريقي المهم
2: كاري ماروك اي افريك اي دو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: مريم
1: كيكا كنضحك عطي حبسة للدخل خاسي كنرد
2: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
3: جيمي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نقام مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: جيمي سان ليبر نيمبورت جي في دان نيمبورت كيل كونتكست

أنا ملع مرحت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني.

0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتبحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: اميزيو لا في اي بيل جيم بوكو بوكو لا ليبرتي
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليدر وليت كنلبس الملون ما كنشوفش الملون لون دو
1: سوز كي جي فات بور غاني ما ليبرتي ايتي دي ديفوالي مون فيزاج جي كومانسي ا سورتير يا بورتي دي فيتمون كولوري
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جام لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد دي هضر ولا رغم انت نسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هذا الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنحس دائما براسي انا مش شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم اللي كنت مسدود عليه خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سنتيمون دتر انفيزيبل جي ني لي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا
0: الا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت داك النقاب يمكن تيبانوا شويه تاع الملامح ديالك
1: افيك سينيكاب les yeux étaient visibles.
0: Les yeux.
1: Il me reconnaissait, surtout par mes yeux.
0: Le tenvel.
1: Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans fortement les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ses sons et ses voix.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما في القلوب إلا ما ولا يحسبون
1: Est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
0: اللي تيعجبني صوت الاطفال صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
1: سي كي جام سي لي بوي كي فون لي انفان
0: واحد السيد كيعيط عمران وهذا السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
1: إليا مسيو كابيل عمران Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
2: باقي مصطمر صوت رجلين صورت الكريسه حتى هي غاديه هادي اللي كنسمع صوت الصباط تاع الطالون ديال المراه معروف
1: شوسيغ ا طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان
2: هنا
1: لا سيرور سوفر
2: كتفتح الصقه ديال تتحل وتتسد
3: شكون ضربوا شو عليه وجديد
2: ها
1: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
2: Ah, c'est un peu de temps.